ديال كرهه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامسات السوق، نشوف داك السمك المجمل ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح، نشوف داك السمك المنجم ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش القايدين، راه غادي يعطيو واحد